الدنيا جنبك فرفشة حياتي آخر نعمشة يلي شفايفك حلوة مو عايزة تتقرقش عرقشة

الدنيا جنبك فرفشة حياتي آخر معنى شا يلي شفايفك حلوة مو عايزة تتقرقش قرقشة

الدنيا جنبك فرفشة حياتي آخر نعمة كلي شفايفك حلوة مو عايزة تتقرقش قرقشة

الدنيا جنبك فرفشة حياتي آخر معنى شا يلي شفايفك حلوة مو عايزة تتقرقش على قاشة

الدنيا جنبك فرفشة حياتي آخر لا مشى يلي شفايفك حلوة مو عايشة تتقرقى